الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة البردين الصبح والعصر. Dari Abu Musa al-As'ari radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjaga salat subuh dan asar, niscaya ia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

0: teman-teman Elsanda. Mari kita simak cerita ceramah Islami kita hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى السلام

آمين. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الآمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. دعواهم بها اللهم وتحيتهم بها السلام. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.